كيف بالموت الموترس إن دجالي لحر ذا لول سيا فلمكين وكل تنسيس تفزين السيا عدنا تو دقتين لي لكتر سو جسي روكا للي بحالسا عنا ترندنج فايزنا وكيو وانا ركتر فريش سوا انبات لارسة تيمور دا شايدورا فزميا لو كي ترو باكس لوكالي لي فتيتا سنيني لو كينو فوست لكبر ديسك لوكالي لي كان ناف بايزنا وكل برو لسا سنو قبلو قدين بلحر فتيت تا لول سيا تانا ونو مكاريس دين إيا 16 فوق بي